شوف الكيلومتر الصوت شوف داك السيمون في المنجمة ديال الكرافان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد هذا.